هي قاسو عن ايه زولاني داري داري لابن سمني بقواني يا تنا تشوان هندي فيلم لا كان غايت تنا تون توما هيان اك الگ ما سام هاستي لك هين بيرنا هو جاي فيلم لا ته كان غايت لا ان